وبديت نسبتشا داني البروغرام نسبرا لها تبياتشيب دا كل اللي يزلت عليكم ساكم نجانكم ماكم ناري تليتا ينا لو سيستيوات نجد صحة لكوهات